كبراتنا كبران سمعتنا كاب زينا فاتيكان السنادات مدى قنقوة تقرينا السلامتنا نقرب نعلم على تران حموشتنا نحاسك لتشعن سران شجشتان حموطة محلات مدى بفنونا رسالي كان باباسات ناي سباينا زي من قصة تكالات الوكان تراخي بمزر قصوك على معدان نعبالات والتحضر وسرعة بورتشوغالا وحقر فاتيكان تقبلهم زسمعوا مدارة رسالي كان باباسات نابسينو لصفية كريستيان ميتوديستن والدزاويان زم حلال فم الأغطي رسالي كان باباسات عبري من قباء محزنت أحزاب لتشعن سران شجشتان حموطة محلات تراخي بم عبز سمعوا مدارة زم أكل رسحن قزينا فاتيكان ونز حفر كبات قدس ممر مساقرات أهقراو تكالات لكباب باسات غلاقر أبروسيا زكايرو زلو عدات أبدرو سبورتا وددرات زوبا معكلاي بحري أبتارانتو مخفت زحرق مساطة قداسي أبزملكتوك أندي أرق استاذ زتاكورا كمزغاون أقدمنا نحبر نا لو مماد بفنونا انه حجي جمر كساب فصامي مادب نامس نحكم من سانا اختقبرو كاب زيانا فاتيكانا السنادات مادب قوانقا تغرينا كاباي كاب سمعونن ابا تولدن ابا فرزقنن عدم سلامتانا يبسحكم من نابلنا نابلنا لو مماد بفنونا السقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازت كتاطلو زلهم زينا فاتيكان مدب قوانقو تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليونا بالعصر تربعته مس عبالات فدرالاوي مارسو ليتو سباينو زي منقصتاو تكال ناي اعمرو سنكلنان ناي حنقول لمساتن زلهم زيقاتا تزدقف عب حقر فاتيكان بمرخاب نخرستوس عب حيواتهم اتهم زداخومون عزيوم تقالعتن مرعينا كم سبعون كريستيانو حبرة تسبكن عب كم زخ لنا يزخاخرو عب حقر فاتيكان لتران أربعة نن حسن جوهر سريع عن باباسات ليون ما بالعصر تربعة أبلات فدرالهاوي مارسوليتو أب تولدو سباينا نأمر أوي سنكلنا نحنقول لمسجل لهم سبعة زد قفت كالة تراخي بهم إذا أبشعنت شعات ميتين سمانين عمت محرات زد مسرات تقجلة نربعان حموشت العمت الأخوة تتكال نمزكار أميتو نابرو ما منفسان نقدتي كايد كم زلون كدسنتهم إتي سبايناوي فدرالهاوي زي من قصتاو تكال زفت سموعية بزيت رتر كبيد عمام زخون صب زير يون عملاق تراي موساك من دسال زخلن بزوح عو زيبلن حبو عقل قلت زتقال المخانو أسميرام يخونم بار أبقات نفسو كفسب بحلو يسوس كريستوس مركاب أزيو زحقوست الأخو مخانو بأس نعطم ملاخيتم بعيوتاتم بيلم أبلات فدرالاوي مرسوليتو زي من قستاو سباينو تكال ناي ونقل ملاق تمسخ آخر كخونو تساوعيت أقريبهم اتي كاب زومنا أشتو أحواتي نحاد زقبر كملو نعاي كم زغبركم لي بحق بلكم الله خزبرك على قويتانا يسوس كريستوس الزخاخيرم اتي كريستوس زقربنا بدهو ابهيوات اتهم از يوم تقال عد زخون سبات اتمام تاقو بمقن زعب كم سبعون كريستياناوي حبرة تسبكن عبي حق زنا إلهم متحق قاز مكلخال كبر سبعوي متتتاون ملو وهدتن حقافنتن فدرالاوي مارسوليتو مصناي امرو سنكلنان لمس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። نعلم على تران حموشتان نحاسك لتشعن سران شدشتان حموطة محلات مادة بفانوانا رسالي كان باباسات نايس باينا زي من قصة تكالات الوكان تراخي بمزر قسوك على معدان نعبالات والتحضر وسرعة بورتشوغال وحقر فاتيكان تقبلهم زي سمعهم مادر رسالي كان باباسات نابسينو لصافية كريستيان ميتوديستن والدزاويان زي محلال فم الأغطي رسالي كان باباسات عبري من قوبة محزنت أحزاب لتشعن سران شدشتان حموطة محلات تراخي بم عبزي سمعهم مادر زي معكال رسحان قزينا فاتي كان وانا زحفر كبات قدست ممر مساقراتن اهقراو تكالاتن لكباب باسات غلاقر ابروس يازا كايرو زولو عدات ابدرو سبورتا وددرات زوبا معكلاي بحري ابتارانتو مخفت زحرق مساطة قداسي ابزملكتوك اندي ار استاذ زتوكورا كمزخوون اقدمنا نحبر لو من مدب فنونا انه حجي جمر كساب فسامي مدب نامس نحكم ممسانا اختقبرو كاب زيانا فاتيكانا سنادات مدب قوانقا تغرينا كاباي كاب سمونن ابا توليان ابا فرزقنن عدم سلام تاناي بسحكم النابلنا نابناي لو من مدب فنونا السقاقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازت كتاطلوز لكم زينا فاتيكان مدب قوانقا تغرينا ايو رسالي كان باباسات ليون ابل عصر تربعته مس ابلات فدرالاوي مارسوليتو سباينو زي منغستاو تكال ناي اعمرو سنكلنان ناي حنقول لمسات نزلوهم زيغاتا تزدقف عب حقر فاتيكان بمرخاب نخرستوس عب هيواتهم اتهم زداخامون عزيوم تقالعات مرعينا كم سبعون كريستيان وحبرة تسبكن عب كم زخ لنا يزخاخرو عب حقر فاتيكان لتران اربعتان نحسن قهر سريق عن باباسات ليون مبل عصر تربعته ابلات فدرالاوي مارسوليتو اب تولدو سباينا نأمرو اوي سنكلنان نحنقول لمسات زلوهم سبات زدق فتكال تراخيبهم اذا اب شحنت شعات ميتن سمانين عمت محرات زتا مسارتة تقجل نربعان حموشتن عمت تلخو اتتكال نمزكار عميتو نابرو ما منفساو نقدتي كايد كم زلون قدسنتهم اتي سبايناوي فدرالاوي زي منقستاو تكال زفت سموعية بزي ترتر كبيد عمام زخونا سب زير يون عملاخ تراي موساك من دسالو زخلن بزوح عو عو زييبلن حبو عقل قلت زتقال المخانو اسميرام يخونا مبار ابقات نفسوا كفساب بحلو ياسوس كريستوس مركاب ازيو زحقوست الاخو مخانو بقات نحوتام ملاخيتام بعيوتاتام بيلوم عبالات فدرالاوي مارسوليتو زي من قستاو سباينو تكال ناي وانقل ملاخت مسخاخر كخونو تاوعيت اقريبوم اتي كاب زومنا اشتو احواتي نحاد زقبر كملو نعاي كم زغبركم لي بحق بلكم الله زبرك الغيتانا يسوس كريستوس الزخاخيرم اتي كريستوس زقربنا بدهو ابهيوت اتهم ازيوم تقال عد زخون سبات اتمامتاو بمقن زعب كم سبعون كريستياناوي حبر تسبكن عبي حقزنا إلوم متحققاز مكلخات كبر سبعوي متتتاون ملو وهدتن حقافنتن فدرالاوي مارسوليتو مصناي امروسن كلنان لمسات حنقولن زلوهم سبعوي نعمد قاف زخطلو عقباب زملكتو كبرتات يوم كم زبالون كرمي لعل 4 عامت أبا مارسيلينو كاساس بوينت زمسرتوه كبشعو جميلو كون زخوانة ناي أمرو سنكلنا زقوانة فوسب زلوو صدرابيت بزايدة قاف كتر فيه بلان زبل حلمي كم تبقسن اتي زي منقستاو تكال قبرسن ناي نلعلي قلتشعن شدسميتن سبات يقل قل ازدما رسالي كان باباسات الليون أبو رحسنا ناي زعمت أب سباينابز قبرو مبتساح فغر كريستوس أبلعلي أحواتنان أحاتنان يلا بونا ندر رخيتاتو النهبام قبر الصناعين حاليوت ندما مرتعو امنتنا ايو انكبلو زاسمرو لحساب اب قبر زو علو ايو نعبالات فدرالاوي مارسوليتو زاسمعو مدر ابزازم الوان نتقو جلة ابك اتصالي سرحوم نتسنيوم نحالوها قدس دنجل مريم امع ايبوم ابزع عبين كبيدن اقام زمالو اهموت كتبابا عكومن كل قزي اتمام تاخم نبقويتا كتقنعو كتحقزاكومن اتناي قبرصنا فدرالاو تكالكومن بيتا كريستياني خون نحبرة تسب حق اينا موكسنت بي كوينو كقدسل اقزي عبهير يباركم كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات لين مبل عصر تربعته أب حقر فاتيكان مسابلات والتحضر وسرعة بورتشوغال أب زكايد وركب كلتة كبز عالم بموت زتفليو من أسيات والتحضرات بورتشوغال زكيرا من خلهم أب تركب زحابرو عدومن لعلنا حقن هوتن دحناتن زيغاتاتهم النحلو أبقوي تاخد أنعو يتبابعو كدوس أبونان عبالات والتحضير وصيحات برشوغال بزسمعهم مدارة دك سبات رسبق حاتي كم زيبلو من نافلتو تلقوهم بتحتنا نمفتسام أبقوي تا حيلك رخبو اتران أربعتن النحاسة أبهاجر فاتيكان بزكايد وركب تلابيهم نفس وكفكم لعلاونات عدوخمن لعلنا حقن نايم كل خالن دحنات زيغاتاتكم محلاون ببدل مكلخالن معالطاوي كبر تلقو اللوكم بيلوم الات سران حالان نحاسة كابز عالم بموت ستفالي وكل التمانسات والتحضرات ونزاكيرهم نقولهم عبالات كريستيان زي كريستيان ناي أقار حيل أير حيل بحري حقراوي حالوا ريبوبليكان حيل تسأتا خزباو دحن النتن أبي بورتشوغال سلام تاوم أقربهم كم حيوي سامراوي حقز المهاب بلقسي أب قرانا توافيرهم أبي أقل قلوتن كاللو هيوتهم نزيسا آنون نبيت سباو من نغويتا كم زماع قوبون زوم كلتو التحضرات أبي تسرقيان نحادة مراحي نيتعنت ماكينا نتحازن برا ماكينا قوم ما تبلاشيو نحقزون كلو بمكينات حاريمهم كم زموتو زكيرهم أبلاتو التحضيرو السرعة والسلطان قدمي سلسة عمت أبشعنت شعة ميتن سوستان شدوستان عمت محرات ممسرات حواريان مستنابر أبشعنت شعة ميتن سمانين حارين عمت محرات نبو التحضيرو السرعة مديابون قدمي سران حموشتان عمت قدامي بأباسنا حيلي مكلخال بورتشوغال مسيام حويسو تخطاطة الزخرطات المتنبال أبروما نقدت أبزكاي دولو وان مسك دوسنا توم أبا حقر فاتيكان كم تراخبو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات أبزس معوام مدارا نتوم كريستيان زخونو نزي نابروما زقابروو نقدت كم عدل ولك أو محداس كتقامولون أمنتهم كحيلون تساوعيت أقريبهم نتي كدوس باولوس أبا مال اختناب سب إفاسون بغويتان بتسن عاد حيلون برتعو داقيم حقوقهم بحق تحاتيقكم درعي تدك ونتخدينكم دوبلو زبالو تقيسهم متببعاكم ونكمتي أبك أفرنا همز نبر حلقة ميتين يسوس نتز ساقزر لو أقل قال يكفو وصوز حاتتو أب فيت كريستوس قرب دك سباتر سبق عاتكم زيب اللوم أمبر كاب أون العلي زخوانا نقر كاب أم زي ساقر نقر كم زمن نايو كاب مفلات مخوانو أستبخيلوم أب كويتا كحيلو كتس آنعو تما حتينوم نهيوات كبرتا تطبيق يفلت نيرو مالت تعزازنات سنة سرعات رأس مقحاد تأماننات محزنات توفاينات حلافنات تبعات انكبل غاليتهم زوات تهدرزي أدلاينات أملاخ زي تساقورو إيو تي حلقة ميتي بخامي نمسرطاو سرعة واقع كم زهبان زي شنخ معطاو هيواتو مستي قويتاون أملاخو نمخانو زيتا أمانالو نزراوي إيسو زلو ركب كردو كم زدرخون كم زحبر يستبهلو رسالي كان باباسات بحاد وغن زو التحدر سلطانو يفلت نيرو بتي كال دما أبك المولد لأكزي عبير حيل أمنتن تبعاتن تحتنان أر إيو انكبلو بأتس نعو تقال ليتهم بحقي حد السب كسب كندي حلفنتن حيالن يخون بزيغردس كسب كندي زينك افن يخون كل غزي دمتي يتعلاونتن زلا علماونتن زلو يو انكبلو اسميرهم حجي تي يتعلاون زلا علماون بيسوس كريستوس اب ادنا الوهبت غويتا اياتهم ايلوم اب مودتار سليكان باباسات نتهم اب حيل من كل خال حواريوي اغلغلو زفصم كهنات النحاسبو بيتا كريستيان منفساو عبيت وتحضراو ابالات أبالات حيلة ستان بخامي كم اتهبهم أستبخيلهم نقول سب بحاقوس كقبلو كسمعو كال أملاخ كقرب لومن بسم كريستوس أبي متنبالي مستراتن لنفس وكف سبن صدرا بيتومن كسنيون التبابعهم كاب زفلي أقل قلوت زفرة ولك أو عبيت أبي لممد كريستيانوي هيواتن محيال منفسن أكالين نايتوم التقل قلوم وتهدراون ستتون حيلتات كمتس إيو بموبال سلا أقل قلوتهم بمسقان نبيتا كريستيانين حاقرن زلوكم فقري مسكرنات متسنن عزا متسن تسفا زهبن الباست روسن ايو بموبال مدر اوم الدين قدست دنقل مريم زفات ايما نقولهم ابتال اخو امن اقل قلوتو من كتسن يوم بزقربو تسالوت زازيموم رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته بمخنات مجمار سينادوس ناي ابيتا كريستيان ميتوديستن فالديزن ناي كدس ممبران نصحفي كاردينال بيترو بارولين ناي كدس ممبران نصحفي كاردينال بيترو بارولين كتامزتو نبرو ابزم محلالو فومال اختي سلام تاوم أقريبهم بفلاي دما بزعبة سبسرحو أستوعلو انكستانتنو لبسب ندحري تكمالس بزي مفقعد كسقوم أضلاي مخوانو يقلحو لصالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبتي ناي كدس ممبران نتحفي كارنال بيترو بارولين كتامزتنا برو بيبزاح ناي كتما بينيرولو سباقا باباس داريو أوليفيرو أبزم حلالو فما الأختي أتي على 23 نحاسة أبسمينو إيطاليا زوبا بيومونت أب تركب كتما تور بيليز ز جمّر سينودوس أبيات كريستيانات ميتوديستن فالديزن سنّاي تمنيتم غاليتسوم والديزيعوي تونجلاوي تبيتا كريستيان أب إيطاليا سويزرلاند دبوب أمريكا تركب كفلي بروتستانت بيتا كريستيان كوينا مس ميتوديست وانجلاوي تبيتا كريستيان زوها هادات كم زخونتن سينودوس حبرت ميتوديستن فالديزن أبيات كريستيان كاب على تسران كلتن كسا على تسران شدشتن نحاسك لتشحن سران شدشتن حمطان محرات أب تور ليز زوبا تورينو يكايد كام زلون اتي غباي ابزا كايدو سينودوس بزعبا مزايق قدامنتاتو كزراربن كوسنن ز تصوع كوينو اتي سينودوس سلام محبراو فتحي ايكوميناو متاسسار سبع مسلات مكل خالتق على عد سبات زلاقنت كومو اون ابزين ايلو عالم كريستيانو مسكرنت زغاطمو بدهوتات ز امسلو صفيح قدات كدهسس ايو رساليك انا باباسات ابتقد ممقفات نتفاتات سينودوس زنابرة معالتي معكلاي زكرانا غر زنابرة زعبا سبسرحو أستوحلو أبمال أختمون كستانتنو أبقدم بدهو سنة أهازاو الصورة كريستيان نتي بأرعين بأمسال نقزيابير استفترانا سنة سبعاو نتي بحبار كمسكروز تصوعو مخانوم كستوحلو تلابيوم قررم سبعاو نتي بزبل أر استزلقس وحاد مال أختتقيسوم إدات بابن اللبو ودسب ندحريت كمالس بزي مفقاد ممعبال يد اللي بيلوم بز تصفاز دما وهبت منفس قدوسن براخة قوي تان قبل علي سينودوس محصن إلام رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته أب مبال أربعة شعاة قبعي محزنة أهزاب ريمينيك اللي تشع نصران شدشتن حمد محرة تراخي بوم زسمعو مدرة أنتار اتداقماي كن عطاق الزدالي ناي حاسوت كوننات حقينا كوننات محرة نخقبرت أو عيت كم زقربو ناي زينا فاتيكان وانا السنادة إي أندريا تورنيلي نتقدو سنتهم زسمعو مدرة أما أكلو أب زقربو رسع عنك زينا فاتيكان يستبحل أنتار اتين أمرون كالاتن أهزابن داك ماي زعتقنا حاسوت كون النات لومي كاتوليكا وباحلي تسألاتك هلو وزيك إلناي محرد كون النات كاقمت ألو كلهم سبات ولا أون تسعباتي أب عيني كرا آين بحاكي كتراخبهم زقبهم أحواتن أحاتن إيوم زنك على تزيئاتن رسالي كان باباسات الليون أب مبال أربعان شوعاتن قبعي محزنة أهزاب ريمينيك لتشعن سران شدستان عمتا محرات على تسران كلتن تحساس تراخيبهم نتقابع أيان بفلاي دما نتوم نتعبنا مودات حقاي متخ خبري ميني هياوز غبرو بعشاحات تقصر من اسيات كابتا مكرو دحناتن حرنتن متخ خاب زمتو زي تزاربوان قالات نتي كون النت زملكت تراي زي كونس بقدام النتن العلو كلون نتي زلنا عيون ان نبرن زلنا كون النت كن رئيز عدم اي درو قد مبعان اربعة عمد قدس يوهانس باولوس داق ماوي ابت اخي باب زسمعو مدارة ابت نسبع علو اب تاريخ عالم معاتاوي هموتات انكبلو زغلات و مرخاب محزنتن اب منغو حزبتات زعام السلوك علات زلو وصباقه كم زغلوحون لومي اهقراو كونتات كابتشعو زنبر زيادة زيو حسن زي تراقاقصن اي كترو من ناوس هز خايد زلو قجتات كتصالي ابلع السلاماو يان سباتن هزعاناتن حادة سبب زعبا كان زي كرين نتراي كحاسب اللو كم اون اتنمزوحات حقرات ننبسن نقزع رسن داقماي نمعتاق كاب قزيان هب قزي زعابي حابتقن از خلو ابزگات امام رسالی که آن با پسات نتحاد عینت مدرب در عزیز کنس مسکل او مقدی نای رکباتن زدن که خون زلوم متقاب یذکرو از این نای حرف نت ساعت یو انکبلو دمار رسالی که آن با پسات ابزس معامل در کم زس مارولون لامد حری نای مبل اسراق فل زمان معت نخرستوس مسعب مالت کفعت نخفعت کک علس کم زیک ال ملو بملو مفلات مالت یو ات انکام ملسی کریستیانو ملسی فقری یو مقدم مدحان بتز تسقل مسيح زت سنية سلز دمع نتعم لامي بسم حدث جمد كون النتر سلك أنا ببساط اللي ما بعصر تربعته حصوت إن قبلنا مجلات الدحر زي بالولو نعمران كلاتن أحزاب نداق ما يزعتقو كاثوليك أو بحال بعك أين كون النت يبدهم تي كون النت محرات صلاتك هلو زي كلو كلهم سبات دمع ولا أو أنت صعباتي أب عين خرا عين بحق قطرنا خبا من زقبهم أحواتن أحاتن إيوم سلزي نعبروي هوت دك سبات كابت رتار حران موتساء كاب أمل خط عوت مقصب كام أوون إدت باباون كتباون كاب نقد موتن محرار بجبوتك عالز آتو تبعات فلمتي يد ليو رسالي كان باباسات الليون أبصر دخلناتن زي معريوناتن وقئن كبابيا وحرقاتاتن زلو زخونة زي فتحو زمدناتات سلطان ككالا يسوعو ازي كابك قدامت معالتر اساليك انا بسنوم اتحيزوم زعبا زيت عدكان عدك اذا فتحن سلام زي تزاربو تكا قدس بيتروس حيالن قدسالن تساوعد سلزخونة زدما كما معكان محبراون بولوتيكاون تساتفو كلهم كاتوليكاويان نمجمجام كوساد يقبا بفلاي رساليك انا باباسات نتقابا يان ريميني كلتشان سلان شدستان عمتا محرات عبك ارميام كلو زخل حادقا كيف رهو ننبسوم عب مسمرك تو كاب كل عزيز أبيب ناي وان نتسمعتن لحالي مت سسار كسفحو كعدمو وان أقداسي إيو نقج اللتات محبر سبات من قصقاسات حدنات حرنات كاب زتفلالي بحلن سمعتات دحرا بايتا زلووم أحوات أحات بفلاي كاب دخاتات مرحاق الزدالي زقوانا يخون نقر بمكوام نابملو كون نتزدرخو كخونو اللووم أبمود داعتا فقري نابنات سنت أبيعور كبن أبلغ سزمالو هياب كزا رأسخان تراي سلزولو أبفقري مقداد من زحرية عالم وي معصاب فتسمو يلون زبل مزخاخر رسالكان باباسات كان اسمرولو أقداس مقانو بمزخخار أندريا تورنيلي زقربور ساعنكات يزازم
1: كبراتن كبرانن سمعتنا ازت كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تغرينا ايو اتي كابي صحفت وانا صحافي قدست منبر زوصه اب اكس مراخه بزوحان زتزرغه مغلص كم زملكتو نتي ابزتن سلامن زتكوره تلخون مفصام تمال الى 25 تنحسه ناموسكو زبصحو صحافي ناي وصاير كبات قدست منبر مسهاغراتن احغراويان ودباتن بزولي كباباسات غالاغر مدباتوم كم زجمرو عملكيتو مسبا سلطان هاجر روسيا مستوكلت منبر باتريارك اورثودوكساوي توحدو بيت كريستيان موسكون كاثوليكاويان مؤمنانن ركباتا مكياد بصراحه تعزات زخونو معالتات يصبيوم دما الله زمدبات ناي بصولي كباباسات بور ريتشارد غالاغر صحاف ركبات قدست منبر مسهاغراتن احغراويان ودباتن نا فدرالاويت هاجر روسيان مبصح زقرب وطني يوزنبره بصولي كباباسات غالاغر تمالنا موسكو بصيحوم الله بعلات إسران شمون تنحاسة دماء نابروما كملسو يوم لومي سولوس علات إسران حموش تنحاسة بصولي كباباسات غالاغر مسرغي لافروف منيستر قدات وصائي فدرالاوي تاغر روسيا كراخبون كتسيلوم دماء مسابو منبر كفلر كبات وصائي أرتودوكساويت بيتا خرستيان ناي موسكو منبر باتريار كزخونو بصو متروبوليساو لكباباسات أنتوني بعالولو كولامس كراخبو يوم صباح ربع علات إسران شدشتن نحاس دماء لكبا باسات غالاغر مسيوري وشاكوف ترادا إرئسة بهير أبناي وصائي بوليسي تات فدرالاوي تاغر روسيا كراخبو يوم توتن كدست منبر حدا كابتي أب عالم لخاوي ركبات أبازيو أتسقام زخون إواناتوون كي ترفة بمنقد زتن مقصال زقبر التوك وراتس النات زرقاقسيو بصولي كبا باسات غالاغر زقبرو زلو مبصح مس كاتوليكاو محبرسبون زمتص زلو حموس الات اسران شوعات النحاسه نخرخبو اغاطامي كخفتلوميو ابتا علت تيا مس كهناتن ابالات سبو في هيوات سبوتن انستن بزغبر ركب كجمرو يوم سعيبو دما اب موسكو اب زركب كاتيدرال دبر نصح صنساتا زقدس دنجل مريم مسواته قداسه كعرغو يوم بدحر زي ازوم صحاف ركبات مس هاغراتن احغراويان ودباتن مس باباسات التهاغر كرخبو يوم اب روسيا تركب كاثوليكاويت بيتا خريستيان بقصري نشتو محبر سبيا بجيوغرافاوي منقد دما اب سفيح زوبا تبتينا تركب زلا بيتا خريستيانيا زوباوي ودباتا اب موسكو زركب سبخا اما املاخن كمون سبخا قدوس كلمنطوس زسارتوفن سبخا دبر تابوت اب نوفي سيريسكن سبخا قدوس يسيف اب إيركوتسكن زتقال ليو بسولي كبا باسات غالاغر نابر سخطة ما روسيا كبسحو نفلما اوانا يكونن اتين اي مود داتا غزي زكايد ومبصح عبور حيحدار كلتشهن عسران حدنيو تفتسيمو ابتا اقات امي بسوئنتهم مسكد داماي منيستر ميكيل مشوستين منيستر قدات وصائد تهاجر سرغي لافروفن كموون مستعب تغيزيتي حلافي كفل قدات وصائي ركبات ارتودكساويت بيتا خرستيان باتريارك موسكو بسو متروبوليساو لكبا باسات هيلاريون تراخيبون منباروم ززكاريو عبدالروتي وددر عب كتما تارانتو عب التغفتل اوان ببسو كاردينال بيترو بارولين وانا صحافي كدست منبر التغتما ناي تيليغرام ملختي كابرسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعة تلاكت عبتي ملكت ناي تمدبات زخونة مسكال سبورتينا تات التقمت اللو كاتيدرال عب زعرق مسواتق داسي دما زا ملختي تنبت كابزو وددرات الزي نمنفس عركنتن تأماننتن تمكويرنا يولنا حدش نفاس تسفاك نفس دما يخيلي يوزبل مسكرنتاتي سمع اللو عب كتما تارانتو إيطاليا مبل عسرا زور وددرات سبورت زوبا معكلاي بحري قدم مجمارو حيدت ساعتات راي تريف اللو عبزنا بر اوان تمال روبو علت عسران اربعة نحاسب لكا باباسات نايتا سبخا كلتا بحر تباهيلات تفلت هاقر سبكت بسو عبونا سيرو مينورو ناي مخفت مسوات قداسي اعرقو بسو انتو مابزا كافلو وسبكت كالام لخدما سبورتينا تودا داري تبعات يرئي جيغاتات كي قبر دما اي فرهني يكبلو عمل كتو اتي مسوات قداسي بمزمورات من سيات سبورتينا تات هياو كوينو عب كاتيدرال دبرك قدستي كاتالدو تارانتو عب زعرق مسوات قداسي سمع نبره نتوم كاب زوبا ماكلاي بحر زمتو تودا درتي ناي عسران شدشتن هاقرات كموون نايتا ناي قدست منبر اتلتيكاو اتقانتا هاقر فاتيكان تسمه بزوح سبورتا وددرات زساتفو تودا درت زلوا نشتو قانتا زساتفو وددرات سبورت زوبا ماكلاي بحري كمز جمرة دما زمل كتيو زنبره ابزوبا پولیات رکب کتما تارانتو با عین سپورت ترای زی کنس اما اکلاه گراوی اقالبو زعتوا حد فتسامه تسبلا ابزوان زی کتما تارانتو اب گودناتاتن اد دبابایاتن مس سپورتاو منکسقاسات تمساس لکوان تحلوت نتی اب کربا عمتات اب فابریکا برت زگات اما نایس راح کلولاو زا امسل محبراو گودایات گن ایر ساعتون بسو عبونا مينيرو نزنات بزدما عبتزا كافل وسبكت كالاملاخ اقلحو معبالن محداس نتاختما عب عرقي تمركوسيو كمتي عبت مسالين اي تمكليت كامن رخبو نعاق عباونتن فرحن كا نافت اران سقوم تتاتنا اي موساد كئلتن كأتو اللو وبلو الزود الدرات سبورت زي كابلومي على تسران حموشتن نحاسة كساب على السلسة مسكرم عب كاتيدرال سان كاتالدو تتخيلو زرقة ناي سبورت مسكال بزعبات العلا أربعة شعطة ودا درتي زرخبو عوطات كنت سبارغيو سبورت عود الدرات زوبا ماكلاي بحري لك عكم كالوت فتساميتات قجتن وطرتن زي فتحاونتن يقات مولو يخون امبر ازان سبورتاوي معالتات زياتن عمانقو بهلتاتن هزبتاتن دلدل مهناس تقبالنتن حدنتن سلامن مدنفع بمسرتتي كدوس عبونا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بمنقد دواننا صحافي كدس تمنبر بسو كاردينال بيترو بارولين عب تغتمن اي تيليغرام ملختي كمز قلصوه كمونا مود داتا اتمسوات قداسي نايتي عب تارانتو نسبورتاو مسكال عقب زلو كاتيدرال تنبيبو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته عب زحالف سنبت عب صلوت ملاكك زي عبير كمز ملكتوه سبورتاوي وددرات زوبا ماكلاي بحري تنبيت سلامن حوناتن كخوون كمزخيل قليتهم بتوساخوناتهم بسرعات كباب لا مسكال سبورت تساتفو منسيات فلوي سلامتا بمقراب نابسولي كباب باسات منيرو ابزل اخوون اي تيليغرام ملختي نتتسبيتاتن تسفاتاتن حقوسن صعرن كلهم التوم سبورتاوي تمكروتات زكافلو زحبر ملكت حدنت بامنات كستنتنو تمحصنوهم بمنفس عركنات كا نتود الدركة كايدوو تساوعي تاقربو لهم حوناتن تأماننتن كم حاقو كواداس كاب سبورتيو حدش نفاس تسفا كنفس زخيل الزخا اب كرباقيزي نتخوينات دو كبلو اي كيلنيو يقداس زيادة حونات زلوو سبعونات نمهنات تخيلو كهلوو يخيليو كبلو عملكتو كابتي اب كلتشهن عصر تغلطن اب لندن تخايدة اولمبيكا وددرات اتحيزو تسبيتاتن تسفاتاتن دكا انستيون دكا تبعتيون زتامرة اسبورتاو مسكال نتي مبزحتو قزي قجت كاب زرربن العلي قدامنت زوهابو كمخوانون حبرت سبن مقیار زد لقان قا سپرت مخانون یگلز. ات مسکل نبزو ابونا مینیرو بخلت تو کلتی اتلتیکاو گانتا هاگر واتیکان. ابکن می بزو لیکا پاسات پول تیگه صحافی نایت بزعبا گدات بحلن تمرتن زحالی لعلوای بیت صحفت کدست منبر کم اون کام مدره تاران توز موزو قلعون هزاناتن اقربولوم. کساعف تسامی تسو تاتات دما ابتخات ادرال کس انحیو. بسو ابونا منيرو ابت زكافلو سبكت قلاملاخ نسبورتا ود درات راي ايكون كومن مزيكم زلخوم نعلم حيال مسكرنات سلامن تساتفون حونات النمهابي خمبلو زفتسام ازي ابزن معالتات زياتن انتاي كم زفتسام اب تاريخ كم زقابيو لعلو خلو قنا باتي زحادقو منفساوي محبراوي سنمقباراوي بهلاون ورشا نتي كاب قماقن بحري يونيا ناب ملا عالم زمحال الفو ملختن ناب وسن مدري كبات سحنيو كبلو مسكرو زنك على تزيات النت بزحات سبات كم سوتا غيروم زرئيو مسرتاوي محبراو قدا كم زلو وزقل سعياتن بصونتهم نتق الدوس باولوس التزاربو قالات بمذكار سبورتن اكالات كام قططار كموت سيتو خا نغزار اسخام قططار نابزل على شتوتات زمرح منقد دي خونيو زخا ام معبال منسيات اقداس قدا اللو بلو نتياب ونجيل زركب زعبات مكليت زقلت مساليه بمتقاس دما نسبورتاو منقسقاسات كم حدا كابتي قويتا زهابو مكليت غيروم كريئيو تساوعي تقربو لهم الزخان تقمر سخان مقلقال مثل رأسخان ممعبال مزقب نمفراس عرست زينان موصا كم تقويتانان مدحنينان يسوس كريستوس زخوننا بخانتونا تبقيسو بخالق كم زدنقو كقبرو ميخيليو بانصارو قاداس مسدخاتاتن دخوماتن بمتحببار نمكفال قزين مهاب نسلام عب مهنات عبركتون مقبار كوعلي خيليو بتوساخون بصونتهم كم زغلصوا عب مدمدم تا سبورتا وددرات بمكياد كاب كلو باهلتاتن هايمانوتاتن محبراو دحرابايتان مسزمصو سبورتيناتات ناي مرخاب اغاطامي اللوكم عببينو زعينتو فدليات صباقن اي حبرت بلو صنات يركب علاما دما بسلام اتنبرن حرنتكا بمخبار سبعاوي صدرابيت ناي مفتسام حلمن نمفتسام ابركتون مقباريو سلازي سالة سبورتاو ددرات زوبا ماكلاي بحري ابكتما تارانتو ناملا علم جبوت ملغت تسفاكن لإخ نخيلينا كبلو تلابو
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنت بحمد فنوك صابن الراقب بدحان السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس